0: بيرك الفروت جوفتيك جسو
1: عديسة مريوم الله اتلبارينا متنبين إسا أوفيسياتا الموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولي ميك انبيركا انت فوست النساء انبيرك الفروت جوفتيك جسو
1: عديسة مريوم الله اتلبارينا متنبين إسا أوفيسياتا الموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولي ميك انبيركا انت فوست النساء انبيرك الفروت جوفتيك جسو
1: عديسة مريوم الله اطلب علينا متنبين إسا أوفيسيا تالموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولي ميك إمبيركا انت فوست النساء أمبيرك الفروت جوفتيك جسو
1: عديسة مريوم الله اطلب علينا متنبين إسا أوفيسيا تالموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولي ميك إمبيركا انت فوست النساء أمبيرك الفروت جوفتيك جسو
1: عديسة مريوم الله اطلب علينا متنبين إسا أوفيسيا تالموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولي ميك إمبيركا انت فوست النساء أمبيرك الفروت جوفتيك جسو
1: عديسة مريوم الله اطلب علينا متنبين إسا أوفيسيا تالموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولي ميك إمبيركا انت فوست النساء أمبيرك الفروت جوفتيك جسو
1: عديسة مريوم الله اطلب علينا متنبين إسا أوفيسيا تالموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولي ميك إمبيركا انت فوست النساء أمبيرك الفروت جوفتيك جسو
1: عديسة مريوم الله اطلب علينا متنبين إسا أوفيسيا تالموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولي ميك إمبيركا انت فوست النساء أمبيرك الفروت جوفتيك جسو
1: عديسة مريوم الله اطلب علينا متنبين إسا أوفيسيا تالموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولي ميك إمبيركا انت فوست النساء أمبيرك الفروت جوفتيك جسو
1: عديسة مريوم الله اطلب علينا متنبين إسا أوفيسيا تالموت تانا أمن
0: غوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كان من البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم أمن
0: ماريا سانتيسما أوري لنتي يومنا عليك اسمت البتانا داك لتويلة تالينا أوري تكون لبن تيك بحالنا وجسو تيي أحفلنا بنبيتنا أهلسنا من نار تالنفان هول جنة لرويه كلا لكتر داك ليام دمزون تهنينا تيك سليم عليك سلطانة أم تلهنينا هيا هلوة أتامة تانا سليم عليك ليلك نايتو أهنا الترفناتي ولتيفا ليلك نتنادو أهنا لنبكو نولف أفدان الويت تدموه إيا ملا أفوكاتا تانا دور لينا داك لينين تيك تلهنينا ورينا وردان الترفنامنت للجسو فرطن بيرك ترجوف تيك وهنينا أوبيا وهلوة فيرجن ماريا اطلب علينا أديسو مالا
1: بشكون استخلنا داك لويدنا كريستو
0: نطلبو سكنت الفيمة تالبابا مسيرنا اللي انت في سماوي تتقدس اسمك تجي سالتناتك يكون لترتين كيف في السماء اكدا فلارت
1: خبزنا تاكل يوم عطينا اللوم اغفرنا دنوبيتنا بغل ما نغفر للمنوهاتي علينا لدخلنيش في التجريب ازده لسنا مدني امن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت جوفتيك جسو
1: عديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا اوفيسيا تالموت تانا امن
0: غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كيم البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم أمن
0: سان جوزيب تقلب سافيا
1: اطلب علينا
0: نطلبو على رويه تالبوركاتوريو مسيرنا اللي انت في سماوي تتقدس اسمك تجي سالتناتك يكون ترتين كيف في السماء اكدا فلارت
1: خبزنا كل يوم اعطينا اللو مغفرنا دنوبيتنا بغل ما نغفرو للمنوهاتي علينا لدخلنيش في التجريب ازده لسنا مداني امن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت جوفتيك جسو
1: عديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا اوفيسيا تالموت تانا امن
0: اتيو مومولي مستريه تديم
1: الدول تديم يدليلهم
0: مستريه في سليم
1: امن
0: فيرجني قبل التوليت
1: امال اطلب علينا
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت جوفتيك جسو
1: عديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا اوفيسيا تالموت تانا امن
0: فيرجني في التوليت
1: امال اطلب علينا
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت جوفتيك جسو
1: عديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا اوفيسيا تالموت تانا امن
0: فيرجني ġurni wara it-twelid.
1: Ammalla itlob għalina.
0: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija, ammalla itlob għalina mitin bin issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Sant.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Sant.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Sant.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Litanija Lauretana. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu ilqa it-talb tagħna.
1: Kristu ilqa it-talb tagħna.
0: Missier etern Alla.
1: Ħenna lina.
0: Iben Alla li fdejt id-dinja.
1: Ħenna lina.
0: Spirtu mqaddes Alla.
1: Ħenna lina.
0: Trinità qaddisa Alla wieħed.
1: Ħenna lina.
0: Imqazza Marija.
1: Itlob għalina.
0: Imqazza Omm Alla.
1: Itlob għalina.
0: Imqazza xebba ta' ġbejbiet.
1: Itlob għalina.
0: Omm ta' Kristu.
1: Itlob għalina.
0: Omm il-Knisja.
1: Itlob għalina.
0: Omm tal-ħnina.
1: Itlob għalina.
0: Omm tal-Grazzja Talla.
1: Itlob għalina.
0: Omm it-Tama.
1: Itlob għalina.
0: Omm l-Iżjed Safja.
1: Itlob għalina.
0: Om liżjed nadifa.
1: Itlob għalina.
0: Om u xebba.
1: Itlob għalina.
0: Om bla teba.
1: Itlob għalina.
0: Om li tistħoq l-imħabba.
1: Itlob għalina.
0: Om tal-għaġeb.
1: Itlob għalina.
0: Om tal-parir it-tajjeb.
1: Itlob għalina.
0: Om ta' min ħalaqna.
1: Itlob għalina.
0: Om ta' min salvana.
1: Itlob għalina.
0: Xebba kollu kaqal.
1: Itlob għalina.
0: Xebba li tistħoq kull qima.
1: Itlob għalina.
0: Xebba li tistħoq kull fuħrija.
1: Itlob għalina.
0: Xebba kollok seta.
1: Itlob għalina.
0: Xebba kollok ħnina.
1: Itlob għalina.
0: Xebba dejjem marbuta malla.
1: Itlob għalina.
0: Mera tal-Qdusija.
1: Itlob għalina.
0: Tron tal-erf.
1: Itlob għalina.
0: Bidu tal-ferħ tagħna.
1: Itlob għalina.
0: Amara tal-Ispirtu Santu.
1: Itlob għalina.
0: Amara ta' kull grazzja.
1: Itlob għalina.
0: Amara ta' kull tieba.
1: Itlob għalina.
0: Warda mistika.
1: Itlob għalina.
0: Torri ta' David.
1: Itlob għalina.
0: Torri ta' Lavorju.
1: Itlob għalina.
0: Dar ta' Deb.
1: Itlob għalina.
0: Arka tar-Rabta l-ġdida.
1: Itlob għalina.
0: Bib tas-sema.
1: Itlob għalina.
0: Kewba ta' filgħodu.
1: Itlob għalina.
0: Saħħa tal-morda.
1: Itlob għalina.
0: Kien tal-midinbin.
1: Itlob għalina.
0: Faraġġ tal-migranti.
1: Itlob għalina.
0: Faraġġ tal-imniktin.
1: Itlob għalina.
0: Għajnuna tal-insara.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-anġli.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-patriarki.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-profeti.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-apostli.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-martri.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-konfessuri.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-verġni.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-qaddisin kollha.
1: Itlob għalina.
0: Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba.
1: Itlob għalina.
0: Sultana mtella s-sema.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tar-rużarju mqaddes.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-familja.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-paċi.
1: Itlob għalina.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
1: Aħfrinna nitolbuk mulejjem.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
1: Ismana nitolbuk mulejjem.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
1: Ħenna lina.
0: Itlob għalina qaddisom malla.
1: Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu.
0: Nitolbu. O Alla, int li ritt li matħabbira tal-Anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqatza Marija, għatina nitolbuk li lilna li nistqarruha Omm Alla ninkunu mejjuna mit-talb tagħha bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.
1: Amen.

كلكتر لبقى لازمين بيشتحلس من البرغاتوريو نتزارينو جيسو تام نتولبوك بالقلب اسمانا جهي الدم مقدس ايه بودون فيس في الجنة مية بسيرنا ريت في السماوين يتقدس مكتيس هالفناتك يقول اتنتين في السماء الدفلات سليمانك مريا بكراتس من المولاي مياك بركاتي بوسط النساء مبيرك الفروتة جفتيك يسوع أتيوم مولاي المسلح تديا يستريه في الفاتي يسوع تيه جيه داو في الفاسي تدباتيا لمشي تموب بالسالي يقولوا خنينا من ديك الروح مواصلة في الطريق باش تخرج بالبولفاتوريو والديك تباتيا لجرات في المكين فلمقصة أمتيك مريم شين التقيتو في التلاتة الكالفاريو أحلس داو نرويل لكينو دفوتي تدين لون محبوبة من البويني تالبولفاتوريو نتزارينو جيسوتانا يتربوك بالقلب اسمانا جه الدم من قدس ديه بودون بس الجنة مية السير ناري انت في السماوين يتقدس مك تجي سلطناتك يقول ترتين في السماء الجفلات سليم عليك مريا بكرات سملي المولاي ميك بكرتي بوسط النساء مبيرك الفروت لجفتيك يسوع أتيوم مولاي المستريح تديا يستريح في الفاجي يسو تيي جيح لم أدس جسم تيك من دوب فوق الصليب جيح لم أدسى إيدين ورجلين تيك مسامري وجيح القسطات لم أدس تيك مفتوح باللطف يقولك نينا ومدريا من دو لمسيكنا ارويه من سيا اهل صوت متبطية فروش لأدين يسوفرو سيهلو ودخلو في الجودية فيك في السماء نتزرينو جسوتانا لتربوك بالقلب اسمانا جهدين من قدس فيك ودو في الجنة ميك السيرنا لينت في السماوات يتقدس في سلطاتك يقول لتريتين في السماء الدفلات سليم عليك مريا بكرات سمليا المليمية فرقيتي فوسط النساء مبيرك الفروت تجفتيك يسوع أتي يوم مليم مستريح تديا يستريحوا في الباجي او الله لتاتي مخرا وتريت السلفاتيون تالبنيدا نطلب الحنينة تيك في التالب تماريا دي انفرج وتالقدسين كلها توصل في لينا تدي لرويح تخوتنا رباتنا والقدية تيك لهالي ودين الدنيا بالسينيال تلفيدي امن جيسو تيي نينا طلبا هالرويح تالبروكاتوريو عزيز فونا افتكر فينا واحسب على راسك عشاحنا ديجات حالنا في التربونال لينتي اعتريت تدخل فيه الله مسر الحنينة نفري لك الفياق ديني تصيدنا وقومنا جيسو كريستو الارويح كالبركاتوريو مش نخلص دنيا من تدين تخم وتهدم في الجودية اترنا فيها كورونيلا للمدنة كالروزاريو كم حبي

0: من يمشي ورايا ما يمشيش في دلم اما يكلو الدولة الحية يهيت المولاي عللويا
1: المولاي معكم قريم الفانجيلو سكونت سان جوان فداك الزمين جسو قال للديشيبلي تيو في السوا ليدلكم يك الحبة تلقامك ما تقاش فلار تتموت اتبقى وهدا اما يك تموت تعمل حفنة فروت من يحب الحيطو يتلفع ما من يبط الحيطو في دي الدنيا ازوم مسخيخة على الحياة تدين يك شهاد تريد يقدين دانان دو يمشي ورايا وفين يكون ين ام يكون القدي تيي من يقد ليلي ليلو مسيري وجه الكلمة تالمولاي التفقير ليلة كريستو المولاي هوب المنياتي بالفرح مقويين بالطلب تسال لورينزو اللي يفرحيتو والمولاي مملين تاما وفيدوت شفيخ الرسولو التالب تانا
0: الرأية الكنيسيا سابيش ما يبدأي أشين يبروبونو للسوشيتا تانا الفالوري تا تشهدا وتا الساقرفتشيو نطلبو
1: اسمعنا نطلبو كمولي
0: الشتاديني بيش يقدو بدمريت سوشيالي وبوليتيشي تاهم نطلبو
1: اسمعنا نطلبو كمولي
0: الداوك ليوم ممتقلين من حب الدين بيش يسيبوا عينونا وصوليداريتا نطلبو
1: اسمعنا نطلبو كمولي
0: الارويه تالفاميلي تابوني وغطارت بيش المولي يتيهم المستريح تديم نطلبو
1: اسمعنا نطلبو كمولي
0: علينا سابيش في الوقت اللي نفتشو اللي نتفو دباتية تالوهرين انجدو فينا التامة تالينا ليام تستنينا في الحياة تديم نطلبو
1: اسمعنا نطلبو كمولي نطلبو كمولي بشتات المستريخ تديم لرويخ تالفاميلي تابوني وقطارت ويدحلون في لنا تتقودية في السماء نطلبو اسمعنا في سكيت الرزق والطالب الشوقات والبزن يتانا لله مولاي جيسو كريستو بن الله الحي انت مسير خلي نتافش نحتيجو قبل ما احنا نطلبوك القلق دان التالب اللي احنا استقريني لك بالفوم التالب اللي ين في الفوم تالقلب تانا ودان احنا نطلبوه لك بكريستو سيدنا امين

أرجيل بديهما يو سيدة لكن يجوان ودي سلحات حفين لاتفع اللي كنت كون هو غوش نوت كمجي كينو حفين وما نفش عليش كنت دون نيوخو النفس متاحت وعليها بديت ندونا للحفين بدو يقصو مورب سؤال سنين ورا كلن كون ين لساس لتعدس حافي Mentre sono l'India, infatti, guarda me l'affari e sambi alia che ne è proprio din. Direte ad eshafi, minché a vostra il bis colorito da liturgia siro malabar dal parlamentare l'India. Al bidu cont consules li in hafi, cont in hosti c'ha l'embuta. E ma vara cont in hosti condu, hafi o din il mulei. Iż-żarbun minn dejjem iġib li ċerta sikurezza. Mingħajru kont inħossi tfel ċkejken eri u ddim il-mulej. Il-karakteristika tan-nisrani hi dan inqas ta' sikurezza b'dak kollu li mhux alla. Min mhux nisrani jemmen fil-flus, fix-xogħol, fl-arti, fl-isport, fil-ħajja, fil-lussu. Fil-baħrit, fil-sess, fil-grok, fil-jott, fil-safar, fil-bini, fil-industrija, fil-politika, fil-poter, eccetera, eccetera. E dejjem xi ħaġa li aħna nagħmluha alla tagħna. Dawn isiru l-allat li magħhom aħna nigranfaw. Dawn isiru l-iskaluni tas-sellun. Dawn isiru dawk li nemmnu fihom, fihom nemmen. Intom tafu ħanna tejdu fil-kredu jiena nemmen f'Alla wieħed min u l-Alla wieħed il-Messier il-Ġesù li bl-Spiritu Santu. Sa mbagħad aħna minflok inpoġġu il-Messier li bl-Spiritu Santu inpoġġu lil nafusha. Jew affarijiet ta' din id-dinja li wkoll jispiċċaw. Ukoll nagħid ilqom barajna rridu ma rridux dawnna m'għandux oħodhom miegħek. Il-veru nisrani edan kollu ma jiddispjaċax u ma jpoġġihx taħt iġleħ imma jifhem li dawn u mhux allat. Dawn m'għandhomx is-seta' li jsalvawk u jagħmluk ferħan. L-esperjenza tagħtina raġun. Fi ieħor in-nisrani veru dan kollu jżaħ imma ma jgħanfax miegħu għax xaf li fihom m'hemmx vera sikurezza. Il-vera sikurezza hija Alla. U wiset ma jnexxira tneħħi żarbun qudiemu aktar aħjar. Qudiemu trid tkun ħafi umri bla pretensjonijiet. Ħafjin qudiem il-mulej, għax fih nafu l-issit ta' kollox. Ħafjin qudiem il-mulej, għax nemmen li hu biss jista' joffrilna il-vera paċi u serenità. Ħafjin qudiem il-mulej, għax nafu u nemmnu li mingħajru xejn mhu possibbli u bih aħna kollox. Ħafjin qudiem il-mulej, għax l-unika sikurezza tinsab fih biss fih. Ta' tifel li kont kont nixtieq li tinqata' drawa ta' ġiel jitlu ħafjin fil-Knisja, kont diġà bdejt nifhem li ż-żarbun kien sinjal ta' progress. Fl-Indja ħassejt li nitbandar u stramp mingħajr iż-żarbun idejjem tagħni ċerta sigurtà. Illum imma llum inħossi komdu meta nsib kappella fejn mal-bieb insib avviż qabel ma tidħol naħ iż-żarbun għax hawn tinsab fatt ikkonsegrata. F'ambjent bħal dan inħoss jiżel miftuħ biex il-Ġesù ngħidu mulej kattar fija l-fidi. U d-dijem u jibba ħafi, il-ħosti jibqa' żgur minn nifsi u biżżej żgur fih u bih. Li ħaġa util li aħna mmorru quddiem il-mulej. Mhux biex żarbun, żarbun naturalment hawnhekk qed tifhem ħaġa metaforika jiġifieri simbolu għal affarijiet oħra. Li aħna jiġifieri meta mmorru quddiem il-mulej. M'għandniex għalfejn immorru bit-tisjien kollu li minn għalina għandna. Jista' nistenna t-tisjien ħuti jista' jkun affarijiet ta' ħwejjeġ speċi, speċjali.
Er besteht der in Tee und dem Kohat, so war. Ihr kann man in jeder Kiftel besagt war. Er muss sagen, Kohl, Chetter Superbia, die in Tita Sepin Tita Adis Mahatiocho, in Tahia Mahatiocho, in Tacro Parabola, Tal Pharisee und Tal Publikan. Publikan ist Hol Hafi, Blumilta Kohla. In Pharisee ist Hol im Libes Blobrik Bartio. إلي أتي عمل على الله وييت أتي عمل على نفسه أتعمل مش إذا كبير وقدم على إما إملي مسيحة اللي دافع لي طبيح حارس اكتاف الفونت ويارا القلب تدكني يكون مش إحنا وكوتي عشان إحنا عندنا تندنسي لين يدخلوا بدينا إسبتشي بتنسيوني لملي عندي يقوت علينا ولي إحنا شنيدوا له إحنا ليوت ما يتم كونتانت يتم تافو رأسي انكي بالكنيسة احنا اللي بتشي الناس بولي احنا في تحيا من التالية من ليخو يوم داك اسمه من السجارة باش ايه كنيسة جفير وسهلة اليوم كم كلا دي لفارية تعمل تيين عمل تيين دي الساعتوا كم سبيحة اسمح من تلوخرا ودي بتوا هل السين عليها اللي سوش عندي تريد ونفتحها وتعمل لي دلية نمبار وتريد تعمل هوتي ملي ما تشتومش وانكي احنا نبدأ ندناو نفلوك ندراو للعنا ندرو بالكنيسة مش ندراو لو بريتانا كم كنو سبيح كم كنو كبار وبعد كم عندو ياتينا هذيك يام بعد نبدأ نبتندو لعنا عندو ياتينا شهاجة تايك سوا احنا دينا ما نسبرمو مشاك يما نبتندو بزمبيو الكنيسة لاندامان يمشي شفتيت كيف نشتو احنا كيف يدينا احنا ودي anche من نشاجة كنيسة يعمل داك يدنا احنا عشان سانا نسير سنة بنفاتور كبار تالكنيسة قالوا لا تالكنيسة سا نسو امشو احنا مش داك لي على حتى مش امشو بتندو لي احنا جفيري سبيتشالي من تري ملي اغوتي ما يلشي من دان احنا كور نتحلو قدام الملي مانيش بتنسونيت مباربوهم بحاجة هاي الكل مجنبي الكل عندهم سون تمري حتى ما عندهم سون كما حد يخو كل حتى عندهم سون كما سايكو وسالفاسيوني تنجي مش شاهنا سبيتشالي ماش الملي اكيري تتاتيينا من جونا نوستا كولا لأن احنا وتيد عدنين مش امبورتانت علينا اللي احنا نفهمهم دونا يمولي في المولي كنيسة مش نيقاتس الملي ومش عندي بجان يينا مش عندي بجان حتى يخو يينا يوم كان سمو مش نترتشيد يا شهات ما نترتشيد فيرو ما مش بتندي عشان ترتشيد ملاكا اكان دي يكون ما بلوملتا كولا اللي احنا وتقدم الملي يفتكي تينتي سانتا كاتارينا بسينا قولو ينا دي كريمينيش درسان ينا كريمينيش ناسبين سبيتشالي منيش ناسبين افكتا منيش ناسبين بصحت لهم منيش كلو يسفى في الشي كلو يسبيتشا ما تعملتو مهنا بتموتو ما نهدو شي معنا وملاي ما يستنى شي من عنا ما يحنا من علينا سمو بحفنا ماتيو ما نفشي شو بيك بعد يعمل نغير باتي ملاي دول الفاري ما ينبسونا شيء الملاي يريد يأتينا الحياة تتيب ويأتينا بشيء بشيء لقال يأتينا بالقلب مش مدري يكحنا يكونوا بدينا فويتا ومن كافنا قلب من بعد عليك السيري بوغاتوري وكوت مش هيك انتي كل اللي كدك مبنيين بحفنا براس دي من علي كامل تنتي وكل دا وكانتي تطلع من يديك ودا نوفتي بورغاتوري وعلينا بورغاتوري باش امو كنتا السوبر فياتانا اذا كنا بزون انكي احنا تسفية من دابنا فارية مبقاوش بديني مربوطي محهم مش الملاي يستعطينا لينو نفسه totalmente بديني بيامين يتلقوا كلوش من يدينا يملو كوهوتي يكي يلمنا حاجة كليسة نجو على اسمين تنلوم كوتي احنا نعفو اللوم اللي جرعنا احنا هفنا نيس
che noi pretendiamo per chi sa hanno c'è dritto. Un bacio alla trave, lo sabba, o da, insomma, da chi ci vede alla farina, allora da chi con un bad, e da chi c'è chi sa, e ci alve forse. Ma c'è il Covid, ora che con c'è l'occasione, taiba, mi si la abbatte la matematica secta. Uvedana, Gianna, la Fuana, mi son l'insironis, mera mutedina, l'inif mudeye mekta, l'ilmulei, il cilewel, mushahna, mushahna, mushakri watana, andohuti, abbi mulei, mei di shei, la leader sana, la politici tana, la professionisti tana, l'Europa o la dinja xejma jiġi qabel Alla u l-ewwel u qabel kollox. U kollox jiżwiċċa, kollox jiżwiċċa. U dan kemm nibnu aħna u naħsbu la kollox qed jiżwiċċa. Jibqa' biss il-Malej. Allura aħna qed ikun biss tal-Malejuti. Medina nidu għalix għana jċina t-tana n-dobtu għalbna maħwejx għad-dinja un-sbicċaw namlu dak li mux sewa bad. Għax nibdew nadraw lilaw un-barbu il-kommandamenti l-oħra bad biex aħna n-defendu daw il-ħwejġ li aħna kunu blejna aħna stess. Ma kunu għaddu għom għax raġuni u moment għax jirrendu na tajjeb. Għallura ma għax għos għataw minnom. Allora ħan bat nisiru nisuti li fisċej minn għadina senoċ bidin l-alla u nisċetan. U tistax tamelek jew biħet jew biħor, għazelid. Li kun nizmina għallisin. Usse motin li mreħuti. Għanna nafu kol l-lum li għanna kħi ħafna diffikultajiet u kol uti dikrija għattendenza fil-Knisja. Tafu intro li għanna jisu tlifna xaħġa. Mill-Covid law. Għafna nis, ma bawx imorru kisja, għal iktida jisa telfa. Imma fil-fat, ija dan xkut sanit l-challenge kbir għal jina dina. Li jahna, l-fiċi, għafna nis ma ġewx kisja, ġifiri aħna li senib għanfidili ma l-mili sen għamlu. Għana, nibqa' għamilu sempliċement għax konna nagħmlu hekk, jien ngħidu għada jiena rrid imur il-Knisja, rrid nisma' kelma tal-Mulej. Rrid nagħti każ tagħha, anke meta ma toġobniex, nagħti każ tagħha. Mhux imbaraba? Rrid jiena nkun tiegħu, rrid nisma' minn Mulej tinfaħru, rrid inbirku dan il-Mulej tiegħi, hemm nagħti kull glorja. Rrid, rrid niċċievu Mulej. Rrid inkun ftakel l-ikla li sejjaħna għalija l-Mulej. Idna ħuddu, tabtom fil-Vanġelu għaraw. Jesu għedna mnandu laċ ħajġi u jixrob. U dan se dan il-Marsi il-Maħajfi għedna. Dan Mulej u tijli għedna jittina l-manna, il-manna vera. Bitti kemm għana tispiċċa, manna vera li għan tisem id-dem tiegħu. Dan il-ġismi. Dan dammi, minn ikol ġismi jixrob dammi, ikollu fih il-ħajja ta' dejjem id-dinna mulej, u jien għajmu mill-imwiet fl-ħarjum, fl-ħarjum bifors wara ħafna għawna, il-lum wara ħarjum, l-ħar żmien, ta' tiegħu minn issa il-ħajja ta' dejjem, naqs minn ġifieri fil-ħajja rebbieħa tiegħu, fil-qamim li tiegħu minn bejn il-wiet, sew aħna issa qegħdin ingawduha ħut idina, li għandna tkun l-attib ta' nies. Issa, imħedġin għal-Mulej. Imħedġin. Importanti li aħna, anke għannin nissemawa, ikun nis imħedġin, ħalli għattun jara. Jara, li ta' min ikun imħedġin għal-Mulej. Jekk iraw li aħna maħtux kas, għal-wenzan ta' għannu tjedu lek, għannu kom minn għattux kas. Ma' missewa, għadna l-kbar għanna n-nuru li l-veru fiduċa ta' għanna fil-Mulej. Nalmu il-Dr. Barajna il-minut il-proġittama tijak fiħmijie xa jessa tam tafu daqsi għajna ma dikunu zaħar għedni nikbru nibdaw bċek nibdu il-gadġa taħna il-framework f-tal-ħajja taħna imman baħad jisew ġilla li naħnu miħu u ninsew dak il-framework jtisbicċa għallura nkandu għak bissa imman baħad jnidu għahna nazu l-lala. Mux liju,
If they wake up into the higher time that come with the professor, the name, the show, the name, higher the family, you can keep in the high tech. ما باتي جسمين متى يتفايت الأولى بزين بس بقى واحدة كنتي ما رش بلوه كوبيا واحدة إيش سنعملو إيه دولك تمام سبي هاي جا كباش لك جسمين كأدين يا على وطيب بزين بس يمسير كون مشاي ولام ودا أبين تنا دا نشير كون سنعملو بيح إحنا تي محله اللي بيتنا اللي بيتسا يوم تسان كتو زح شفتي تقول على حتيهو اللي عنده من أسمينك بس انتين للفعل بإزامبيو ستعملكو كوري تاتيوم إزامبيو تايب تيلي اللولي داكيكو عليها نعمل ساعة اللي ما يكونوش ما بوجيش الفدوشة تاخهم في دولة فارية اللي من عليهم وما أتيبو في يوم الودواز بشي عنا بشفتحلو إما يدعوا حقويج اللي ما يرسوا عليهم أما كولا بشيتك على سلف تعالى لي احنا على يتونا مش نزاو حال احنا انسدي من دلالة تان انسبوه نحبوه دي مكتا نكون نستي دي مكتا عملي ودي ميو ايو احنا وكل ملايك دينا مش احنا نحاس القديم انا نجرينا هوتي انا كبار دينا جينا اللي بنود نفتكو متى داري كنا نحزبو احنا احيا داري كنا نبدو الفسا كنا نعمل ديبوتيسيوني كنا زينو كنسا بدان المور و سبوست اللي عنا نكمبلو كنا نعمل دابل ديبوتيسيوني اما بعد اسمين ينبدل و داك اللي عنا نقاو قاو دينا كن اسمين كوكو كنو تبديل من اسمين تعبيرهم و لرا اوليد اوليد او كل يسنو شهاجة يسنو شهاجة جديدة لما كحنا نقعد نحلم الباساد ما نش لسي اللي نشيدو ما نش لسي اللي نسوقناو نشوف الطرق جدا لكو أتورينا الملايب بما سؤالينا أساس أنا بأملو إين نشو نيس برامين تبعد مبحلين ما ليدك ما لدي تانا ما الباساد تانا ما الدراوي تانا يكون مسوان لين يعدام دفاريز ونتي لسي اللي نتلنت الأمور من دينا يقول بفا أفاني جودة وكون important دينا ما نش نيدو احنا تيتينا ساكبي وسا في عند اللي عند نادي يمس اللي بقى وانكي أمنيس قلب زازوها جفي لستي اللي احنا نكون اسم الجنوزي وما نبزاوش بالتبديل اللي نرى مدوانا ولينا ما بدأت من بحاند على فينا ويرو ربيني ما احنا ساس سيستو يوم بشاعة اللي بروبيو احنا بدينا سننا تسكندالي زانا بروبابلي ما في سيش احنا نكوبياو المانكي انفيتشو ناو شيتي بروبابي ايدونا مش احنا نمبرو ما الملي لانكي نسيب كلاماتوري نحلو الملي هوتي يفتحينا البلانا كنا يكلي الصانع يجبو دا وكتا يكلي مشو احنا وتي كلس كيف كين داري يقول لي اسمنا فتير مش باتوش كاعت ناتو اما ديما فتشو داك دي واتا فالور بش احنا يكونا بازي فوشيش نستم نبدلو ما نيري قتال اللي دايت اللي يستيقونا وكون اتتوت نهيت اللي يستيقونا دو احنا تايب عندي كم واحدة بريزامبيو واحنا تعلمنا في كنيسة إنه بيزاو من على إذا بتعرفون كيف بريد كتانا كيف يكونوا دايا فوق الجنوب دبر ميت والإنفال والسيدنا وشاش كنوا سينا إما دون فاسي إزاجارات فوق سبلون الكونتاريو لهم كل شو تايب وبيو عدام الأخيار وسبيتي أدو احنا هو بتفيتي دفت تانية منتي ما نشعر فيه أشعر لتانا وعلى اللي يحبنا عندنا قيمة الدنيا لما مش دي يمسك بينيا نبدو وحنا إسا هوتي نسيقوا عنا في اللي يحبني في الوشتين من الجنة إما تعمل تعمى شحات تايد برسونا عندنا نبسة من أنا ساموش برسونا حزينة تاكي أمان إما عندنا نبسة من أنا إما جنة تنشفين بزا
E perché c'è gli amici, non abbiamo messo il gruppo, dell'immaginario, da trabico, e si sa, ma dice, c'è da mania, da nambrana, che da sitaglia, e un po' la fisica, ti amo con lo silbaha, e guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, كنتي ابنك يا بنتك ما تبديكش تحليها بالجوخ دا من ما مالا من ما سايلك شي تاك تعمى كيكو ويا سفر الملي يفير وانو لدينا كنا بسون نبدو فتيت لدى يتانا ونمنو نمنو الملي يخبنا ونشتينا جي بحان ما احنا نشتقلو ليتنا يمنو في الفتور نروم التعمى احنا نتو مجيد كلمة ليو كل السيس نتو بحانا حفنا أحياننا ما نيش نتشكنو هدي ملي هدينا متيدا أدنا يش importanti هدينا بش ما نكون مش احنا الناس دي ودينا كشكرونا قدين ما نكون واحدة دي درس كل واحدة دي درس وان نكون كورا جوزي نمو دي بحنا الملي خبنا عدو افتكنا محبتيو نمشو قدين بندوم عنا فريد وستيد ونا إما دينا إنسان ما في أبطالنا ودي المري يحبنا يحبني فهمي ده حبي المري ودي سينا عشان يحبني عليك أنا كيف عندي اسم ودي سا كيف عندي شبروه ينا نا في المري يحبني كيف عندي شبروه ودوا كوزا تدوب زبيش الشيطان يبغى كوزانا فوق أن تلف سكوبلي أو في الدتالي نفهم لدان ملي فين يحبني الله ما ليش لي أنا إدو بتيه كمبي في شكني يو بحنات يو في شكني عنسي نفتح عدد يدو هم يوم ملي يوم حافي فتحبين كيف سمعنا في أنا تعب كون اسمنا همتي كون أنجوزي اللي يدو مش قديم أنا اللي يكون مشيها بينما كنيسة جديدة لتحب للملايين.

انفهر سان لورنس دياكنو مارتري لستمر الجي تالارت الفرواتيو وأسمو الفقيرين بديه مفتوها من هبا كريستو وباطا النار ازدقوا في قلبه كنت الهجة النيرين اللي بيهم تكبس قال هيا تابلت ميم لليا انترفا بمهب تصهيها القطايا كبيرة تلانجي الكل هرقانا تلو والهلاس في السماء الروح قديسة فينام ايت يفري يتطالب علينا للسيت التيبة قالك من قلبنا نطلبوه لينونا سبشنا إلو المهفرة تهتييتنا وبيرا مقدسة انهار سبلا متيفس الدون تلفيدي تفهيرو جلوريا للمسير السماء لبنو الوهديني وللسبيرتو السانتو لبستا عرف ومهبا يمشي الهلية قال لنا تخم أمين.

الكريستيان جديد من حوادا الفيرجن أديسا بالجراتسي والكونسولاسيون تاعها من لهرة الصليب. من الأول مومنت تاع الكونفرزيون تيو ماريا ألفونس شتا يكونساغرا روحو توتالمنت للالله شتا يرتيرا في الكونفنت تاع ترابستي يستقار باش كلش يقسم بيس مع فريت سبيريتوالي. إزدا بارس لما شتاقش نكسر لروسيا تيي مع فلوري كان لاس يزوجها بس في البرزنسة تا كريستو جسو.

روف قلبه كله شوقه دفيتش لباش الساح الفتوح تالكونفنت تالكومبانية تجسوف جيروسالم. كان ييك لدين تكون هاجة تسوي كبير كام قاعد ترى سانتا كيفو كولا الاستيتوزيوني. فلو 20 يناير 1862 دون ماريا أشيسا دان ألفونس بدل سمتيو في ماريا دون ماريا وبالفرانشيس كان يسيبوه بير ماري. في الفات فوق الأبارتيو كان مكتوب بير ماري كل الشرطة نأمور نراهين نأمور فوق الأبارتيو لقيت جوا عين كارم جوا جيروسالم. في 20 يناير 1862 دون ماريا استقار شدراب ماريا تنساب اك بسويت الصليب تانت لي الكونسولاتيوني والدزولاتيوني والساقريفيتشيو يدرو حاجة واحدة. السينيورة تانا تاسيون في باريجي وفي جيروسالم. هنقفو عونيك اش انكمبل دار بوهرا انكمبل دار بوهرا دوار دين دان الميراكلو اللي كان صار جوا سانت اندريا دالي فراتة جوا روما متى المادونا او جوبا ورا لي برسونا اناتات دونا ميراكولوزا دان اللودي الفونس راتسبون اللي في اللي كان يزوفيتا بلافاريت تالكنيسيا و من كيا دان اتشتا دومنا ميراكولوزا و المادونا او جوبا تعمل ميراكلو ميو و تبدلو و فرامن تعملو بنيدم جديد اتان مبات خدم هفنا خدم هفنا جوا جيروسالم متى و يكونفرتا و صار ساتشردوت.

يكون إمبيرك الله إمبيرك لسامم قدس تيو إمبيرك جسو كريستو فيرو الله وفيرو بنيرم إمبيرك لسام تا جسو إمبيرك القلب مقدسة تيو إمبيرك الدين مازيس تيو إمبيرك جسو في السانتسمو ساكرامنتا الأرتال إمبيرك لسبيرتو السانتو باراكليتو إمبيرك البيرو مالا ماريا سانتسيما إمبيرك المقدسة مقلاتا كونجيزيوني تاخا إمبيرك يتلو غلوريوس تاخا في السما إمبيرك لسام تا ماريا فيرجني ووم إمبيرك سان جوزيف باروس كاستسمو تاخا إمبيرك الله فلانجي وين قدسين كولا تيو فهر الملايين تام جنوس كولا.

نرى طوال سلطة اللي اسمها نفرخ. نفرخ فوق النفرخ في الملاي، تقبز بالفار روحي بلطيي. نفرخ فوق النفرخ في الملاي، لبسني السلفاتيون تيي. نفرخ فوق النفرخ في الملاي، بالمنطار تالجستيتيا هاتيني. نفرخ فوق النفرخ في الملاي، عروسة تللش بجاور لقيني. خيانو بالكوري تسبويت والارت ترد لك كل فخير. يفرخوا بالقطاية تالانجلي مالكترة تالقدسين. البيسك داولي الشامش سلطانا تالسما وتالارت. القمر يدهديك بالكورونا تتناش الكوكبا، وراس السرب المحسقة تحت رجليك مني يديك لريس أهم زينب بحال مفلود ويلسق الزرنيق صبيخة بحال قمر وبحال شمش وبحال زرجتو مهيي التقبيدة. اللوم تولقتلنا تربية، اللوم تولقتلنا مريا. الأول سلطة نفرح إكانتا الكور فوتي أنجليكي.

من هذيك كانت الأول سلطة نفراخ فوق النفراخ فين كانت الكور فوتي أنجليكا التيني سلطة تتوتى الويدا أعيد بالفرح تا قلبك أو بنسيون سمى اللهن ترانا تياك انفاج بلانا أو بنت جيروسالم عش السلطان تا إزرائيل بيك امتلا بالفرح تا قلبك بنسيون عايد بالفرخ وبنت جيروسالم عندك جاي السلطان قوتيك ربيخ جوست فوق كل جوارة وام امبيرك انت من اللالولي فتجاكوب لمية الكل عش كل جنس لبيكات يسمى بتفخير للا اسم كل امبيرك الخليق تلارد والسما امبيرك الملي لكبر اسمك عش كيف قات يستا ينسى افهرك من دا تساو القاوس تدريك دني لمارا تلم البندمين فينجي يامر ويبقى مخهم مزولة منو بخال بوبلو قديس ويبقى ديم سيت وولا تخهم اكانتا جون كسار تتوتى الويدا

Voilà, merci Maynard Delcor. Voici Angelica Bessiltan au dernier statue de Maria Bambina. La Charsiltan, disement, Erja Fostna. O Bambina, Erja Fostna, Jeep il fer ratuelitiek, Sherlet fina, tama uena, Bistorbotna de yemiek. O Bambina, Erja Fostna, Jeep il paci l'ildirgzira. تخلقات الجريت والفردة وجنسنا يخلو جرحة كبيرة مش انت كنت لقبستالينا كونترا القوة الحزين مش انت كنت لتخالتالينا سبيش هرجنا ربهين ابقى معنا او بامبينا قالش بدنا طريق تدنوة خودنا لورا انجسو ابنك نجو نيدما لين السوا افرش فوقنا مانت كهلاني انت في السما وقلبك فلارت من دال بوبلو بخال رجينا بش السلطان فوقتنا انتخارت ارجى فوستنا وبامبينا جيب الفرح تتوليد تيك دوق لينا سليم وطاما في قلبنا زمنا دي يميك اكانت الكور فوتي انجيليكي

وبديك السنة ارجف وسطن تمينا الكونسونيت كلها العشرة لكي يفرماو الميوزيكال 8 سبتمبر الفيرسيكينو طمان سينيور كارميرو ريفالو والموزيكا والارانجامنت موزيكالي تا فيليب فيلا كانتاو الفوتي انجليكا جون كاسار مليام كريستين اودري ماري ماريو كاروانا جوزيف ريفالو جوزيف بورتيلي u Franceska. Mela issa inkomplu bil-program tas-soltu ta' nhar ta' tlieta ġejja l-banda f'xandira diretta llum it-tlieta l-erba' ta' Awwissu tas-sena 2026 meta l-ħin huwa l-10 naqsin 10 minuti u nibdew b'ewwel match tal-lum li ser jindaq mill-banda Victory tax-xara Forza Censutana il-kompożitur il-maġġur Anthony Aquilina.

사람이 탈출을 맡아. 사람이 탈출을 맡아 오 모트 다 기프 인스타우 니톰부 كيف نسيبو لولا فايتنا باللي انهار سولين داك اللي جرى فايتنا في الاخر 24 ساعة الله او بريزنتي في الدنيا تاعنا او بريزنتي في الاسبرينزا تاع الحياة كل يوم الله مويش اللي يتمنى او ينساب في الحسبيت تاعنا في قلوبنا وفي كل ركنة تخيتنا ايو نتخلو اللزامة الجورناتا كيف ابروبونيخ شي 500 سنة ايلو سانتينياتيو تالويولا لوتور تا لزيتشيتسي سبيريتوالي و فوندتور تالجزويتي دان سرنا نموه باللي نمشفو الحمس باسي قويدة لي السجر الشاقو خصو كليبر واللي تيقاف و تهوز من تياك التالب و الرفلسيوني ابدا لزامي تالجورناتا تياك باللي تبروفات كتشي كنتستا الدستراتيونيت على عينيك فتش داك البوست بريفات في الفونتا قلبك فين تستا تخصوك في الباجي إسا اطلب للالا يشخيت الدول تيهو فوق حياتك اطلب مسير الريت نارا الدنيا من عينيك مش من عينيها هنطلب الجراتسيا اللي ننجبر في التالب مش نستا نارا ونفهم

대사함이 탄출입니다. 대사함이 탄출입니다. كيف نسيب للالا فحيتنا باللي انهار سولين داك اللي جرى فحيتنا في الاخر 24 سنة الله او بريزنتي في الدنيا تانا او بريزنتي في الاسبرينزا تالحياة كل يوم الله مميش انديت منا او ينساب في الحسبيت تانا في قلوبنا في كل ركنة تخيتنا إيو ندخلو اللزامي تالجورناتا كيف إبروبونيخ شي 500 سنة إيلو سانتي نياتيو تالويولا لوتور تالزيتشيتسي سبيريتوالي و فوندتور تالجزويتي دان سرنا من مغبلي نمش فوق الحمس باسي قويدة لي السجر الشاقو خصو كليبرو لي تيقف و تهوز من تياك التالب و الرفلسيوني ابدا لزامي تنجوناتا تياك باللي تبروفات كتشي كنتستا الدستراتيونيت على عينيك فتش تاك البوست بريفات في الفونتا قلبك فين تستا تخصوك في الباتشي إسا اطلب للالا يشخيت الدم تيهو فوق حياتك اطلب مسير الريت نارا الدنيا من عينيك مش من عينيها هنطلب الجراتسيا اللي ننجبر في التالب باش نستا نارا ونفهم

بس افتكر في حين تنجمات تياك متى كلمك حسبيت بارتكولارمنت انتنسي ستنكن تايبين يو هزينة فرح باجي سودسفاتيون يو العابية بيئة إرتاتيوني افتكر فتيت شكين اتيجري انت او تخصوكك اطلب للإسبرتو السانتو شيف السردان خفت التنهيم بش تارا شنو يعدلك الإسبرتو.

تخصوك حالتي اطلب لنانا يغفر لك، اطلب لنانا يريك كيف تستا التيب.

0: لسان تالمسير وتالبون وتالسبيرتو السانتو
1: أمين.
0: الله تانا اسم التلبتانا أهل سينا ويقف معنا جلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كم البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم أمين.
0: ماريا سانتسما أوري لنتي يومنا عليك اسم التلبتانا داك لتويلة تالينا أوري تكون لبن تيك بحالنا وجسو تيي أحفلنا بنبيتنا أهلسنا من نار تالنفين هولجنا لرويه كلا لكتر داك ليامدن زون تهنينا تيك نكونسدراو نكونتمبلاو فلول مستيرو تطبطيه متى سيدنا جيسو كريستو عمل لوراتيوني فلورت تالجتسيماني مسيرنا اللي انت في سماويت يتقدس اسمك تجي سالتناتك يكون لترتين كيف السما ايك دو فلارت
1: خبزنا تاكل يوم عتينا اللوم اغفرنا دنوبيتنا بغل ما نغفر للمنوهات يانينا ولا بدخلنيش في التجريب ازده لسنا مدني امنا
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا نملية المولينيك امبيركا انت فوست النسا امبيرك الفروت تالجوفتيك جسو
1: عديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امنا
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا نملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تالجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تال موت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تالجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تال موت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تالجوفتيك جوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تالجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تالجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تالجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تالجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تالجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تالجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: غوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كمل بدو اسا وديم ويبقى لديم تديم امن
0: ماريا سانتسما أوري لنتي يومنا عليك اسمت تلبتانا داك لتويلة تالينا أوري تكون لبن تيك بحالنا وجسو تيي أحفلنا بنبيتنا أهلسنا من نار تالنفين هولجنا لرويه كلا لكتر داك ليامدن زون تهنينا تيك نكونسدراو ونكونتمبلاو في التيني مستيرو تدبطية متى سيدنا جيسو كريستو كين فلاجلات مسيرنا اللي انت في سماويت يتقدس اسمك تجي سالتناتك يكون لترتين كيف السما ايك دو فلارت
1: خبزنا تاكل يوم عتينا اللوم اغفرنا دنوبيتنا بغل ما نغفر للمنوهات يانينا ولا بدخلنيش في التجريب ازده لسنا مدني امنا
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تالجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امنا
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تالجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تال موت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية

0: تانا أمنا
1: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
0: قديسة ماريو مانا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تانا موت تانا أمنا
1: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
0: قديسة ماريو مانا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تانا موت تانا أمنا
1: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
0: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تانا موت تانا امن
1: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
0: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تانا موت تانا امن
1: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
0: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تانا موت تانا امن
1: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
0: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تانا موت تانا امن
1: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
0: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تانا موت تانا امن
1: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
0: قديسة ماريا مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تانا موت تانا امن
1: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
0: قديسة ماريا مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تانا موت تانا امن
1: غوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
0: كيف كم البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم أمن
1: ماريا سانتسما أوري لنتي يومنا عليك اسمت البتانا داك لتويلة تالينا أوري تكون لبنتي أكبرنا أو جسو تيي أحفرلنا بنبيتنا أهلسنا من نار تالنفين هو الجنة لرويه كلا لكتر داك ليامدم زون تهنينا تيك نكونسدراو ونكونتمبلاو في الهامس مستيرو تدباتية متسيدنا جسو كريستو كن مسلوب ميت وكن مدفون نسيرنا اللي انت في سماويت يتقدس اسمك تجي سالتناتك يكون مترتين كيف السما ايك دفلارت
0: خبزنا تاكل يوم تينا اللوم اخفرنا دنوبيتنا بقال ما نخفر للمنوهات علينا ونبدحلنش في التجريب ازدهلسنا مدني امنا
1: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
0: عديسة ماريا مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تانا موت تانا امنا
1: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
0: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تانا موت تانا امن
1: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
0: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تانا موت تانا امن
1: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جوفتيك جسو
0: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تانا موت تانا امن
1: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
0: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تانا موت تانا امن
1: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
0: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تانا موت تانا امن
1: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
0: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تانا موت تانا امن
1: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
0: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تانا موت تانا امن
1: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
0: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تانا موت تانا امن
1: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
0: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تانا موت تانا امن
1: غوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
0: كيف كم البدو اسا وديم ويبقى لديم تديم أمين
1: Maria Santissima, uri linti omna, aliki smatta l'ptana, dak li twila talina, uri tukun libenti akpalna. O Gesù tiei, ahfrilna dnubitna, ehlisna min nar tal-infern, hul ġenna l-irwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn taħnina tiegħek. Slim alik sultana om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slim alik. Lilek ingħajtu aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibku nolf u f'dan il-wied ta' dmuh. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesù frottin birek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija, itlob għalina qaddisom malla.
0: Biex ikun jistħoq ilna dak li wiegħdina Kristu.
1: Nitolbu skont il-fehma tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema ekde fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum għatina llum naħfrilna dnubietna bħal ma naħfru lil-minu ħati għalina li ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen.
1: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
1: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
1: San Giuseppe ta' Alpsafja.
0: Itlob għalina.
1: Nitolbu għall-irwieħ tal-Purgatorju. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħal ma naħfru lill-minu ħati għalina li ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen.
1: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
1: Għatihom u mulej mistrieħ ta' dejjem.
0: Id-dawl ta' dejjem jiddilhom.
1: Mistrieħu fislim.
0: Ammen.
1: Virġni qabel it-twelid.
0: Ummalla tlob għalina.
1: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
1: Virġni fit-twelid.
0: Ummalla itlob għalina.
1: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
1: Virġni wara t-twelid.
0: Ummalla itlob għalina.
1: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
1: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
1: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
1: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
1: Litanija Lauretana. Mulej ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Kristu ismana.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ilqa it-talb tagħna.
0: Kristu ilqa it-talb tagħna.
1: Missier etern Alla.
0: Ħenna lina.
1: Iben Alla li fdejt id-dinja.
0: Ħenna lina.
1: Spirtu mqaddes Alla.
0: Ħenna lina.
1: Trinità qaddisa Alla wieħed.
0: Ħenna lina.
1: Imqazza Marija.
0: Itlob għalina.
1: Imqazza Omm Alla.
0: Itlob għalina.
1: Imqazza xebba ta' ġbejbiet.
0: Itlob għalina.
1: Omm ta' Kristu.
0: Itlob għalina.
1: Omm il-Knisja.
0: Itlob għalina.
1: Omm tal-ħnina.
0: Itlob għalina.
1: Omm tal-Grazzja Talla.
0: Itlob għalina.
1: Omm it-Tama.
0: Itlob għalina.
1: Omm l-Iżjed Safja.
0: Itlob għalina.
1: Om l-Iżjed Nadifa.
0: Itlob għalina.
1: Om u xebba.
0: Itlob għalina.
1: Om bla teba.
0: Itlob għalina.
1: Om li tistħoq l-imħabba.
0: Itlob għalina.
1: Om tal-għaġeb.
0: Itlob għalina.
1: Om tal-parir it-tajjeb.
0: Itlob għalina.
1: Om ta' min ħalaqna.
0: Itlob għalina.
1: Om ta' min salvana.
0: Itlob għalina.
1: Xebba kollu kaqal.
0: Itlob għalina.
1: Xebba li tistħoq kull qima.
0: Itlob għalina.
1: Xebba li tistħoq kull fuħrija.
0: Itlob għalina.
1: Xebba kollok seta.
0: Itlob għalina.
1: Xebba kollok ħnina.
0: Itlob għalina.
1: Xebba dejjem marbuta malla.
0: Itlob għalina.
1: Mera tal-Qdusija.
0: Itlob għalina.
1: Tron tal-erf.
0: Itlob għalina.
1: Bidu tal-ferħ tagħna.
0: Itlob għalina.
1: Amara tal-Ispirtu Santu.
0: Itlob għalina.
1: Amara ta' kull grazzja.
0: Itlob għalina.
1: Amara ta' kull tieba.
0: Itlob għalina.
1: Warda mistika.
0: اطلب علينا
1: توريت داود
0: اطلب علينا
1: توريت لافوريو
0: اطلب علينا
1: دارت الدب
0: اطلب علينا
1: أركة الربط الجديدة
0: اطلب علينا
1: بيبت السماء
0: اطلب علينا
1: كوبة في لودو
0: اطلب علينا
1: صحة المرضى
0: اطلب علينا
1: كنت المدينبين
0: اطلب علينا
1: فرجت المجرانتي
0: اطلب علينا
1: فرجت المنكتين
0: اطلب علينا
1: عينونة الانسارة
0: اطلب علينا
1: سلطانة الانجلي
0: اطلب علينا
1: سلطانة الباترياركي
0: اطلب علينا
1: سلطانة البروفيتي
0: اطلب علينا
1: سلطانة الابوستلي
0: اطلب علينا
1: سلطانة المارتري
0: اطلب علينا
1: سلطانة الكونفسوري
0: اطلب علينا
1: سلطانة الفيرجني
0: اطلب علينا
1: سلطانة القديسين كلها
0: اطلب علينا
1: سلطانة النسلة من عائلة أول تبا
0: اطلب علينا
1: سلطانة متل السما
0: اطلب علينا
1: سلطانة الروزاريو مقدس
0: اطلب علينا
1: سلطانة الفاميليا
0: اطلب علينا
1: سلطانة الباتشي
0: اطلب علينا
1: حروف تلا لتنهي ذنوبيت الدنيا
0: اغفرنا لطلبوك ملين
1: حروف تلا لتنهي ذنوبيت الدنيا
0: اسمعنا لطلبوك ملين
1: حروف تلا لتنهي ذنوبيت الدنيا
0: حن علينا
1: اطلب علينا ادي سملا
0: باش يكون يستخلنا داك لوادنا كريستو
1: نطلبو او الله انت لريت لما تحبيرة الانجلو لبنتيك اسر بنيدن في الجوف تال فيرجني مقدسة ماريا اتينا نطلبوك ليلنا لنستقروا امالا ننكون ميونا متلبتها بكريستو سيدنا
0: امين
1: لسم تال مسير وتال ابن وتال سبيرتو السانتو
0: امين.

حداشتا وسو سانتا كلارا فيرجيني عاشت بين 1193 و 1253. سانتا كلارا تولدت في أسيسي إيطاليا متكلة 18 سنة سمات لسان فرانسيسك يعمل لزرشتسي تارندان البريت كتياو خصيتهم يلقطوا ويسبراوا وشتقت تيش حيطة سكونت الفانجيلو بخانو سان فرانسيسك أبروفا الرزولوزيوني تاها فخط البالم تسنة 1212 كلارا فلمكين مواهدها بيبة تاها تلقت مدار بالمهبي عشنيسا ما كنوش يقبلوا معها ومعيت البورتسيونكولا كيلومتر ونوف زبوط من البلد فين سان فرانسيسك كان يش مصحابه سان فرانسيسك لقاها في الكابيلا زايرة المادونا وعمل تشيريمونيا قصيرة اللي فيها وقتا لشارة وطا لبسة غريزة بسينيال لإيه كانت أتخلي الحياة للصوزة اللي كانت ربت فيها وكانت سرت خدان حياة فقر وطالب مقطوعة من الدنيا. من ذاك الوقت هي مرت تعيش في مونستير تسوريت بنديتيني في باستيا بوست زاير في القريب ورا فتجرانت مرت في مونستير إيهور تلستس سوريت الجنتوري تاها مش بس مرنش لومش يبدلو لفمتا إما تالي أختا أنيازة إنا قدت مها في 1215 كلارا مرت تعيش في دار ربركنيسيا تسان داميان لسان فرانسيسك كان الرستاورا مخا مارو أهرين سان فرانسيسك أزيلا بيش تكون البادسة تدين الكونغريغاتيوني بقعد في دين الدار منستيرو ساكن ميتت أما ورا الموت تزوجة ووقتا بياتريتش إنا دو مخا وكل دان هو الكونسيدرات بحال البدو تال كلاريسي في أصير زمن دين الكونغريغاتيوني اشتردت في بوستا مناستيري أخرى في إيطاليا في فرنسا وفي جرمانيا الكلاريسي أدوتاو خيا إبسا تا بوفرتا سيلنسيو وأوستريتا ما كنوش يبوسيدو بروبيتا كنو يعيشو بالكونتريبوزيونيات في 1228 البابا غريغور ديسا توم البريفيليجيوم باوبرتاتيس لي ما يكونو يبوسيدو لبدا بروبيتا مش بس الاندفيدوي ازدالا لقاس الكومونيتايات سانتا كلارا بقت سوبريولا عن 40 سنة ميتت في المونستيرو تسان داميان في 11 تقوصو تسنة 1253 البابا ألساندرو إربا في 1255 سنتين بس ورا موتا الدكيارة الديسة الجسم تخين ساب مقيوم في البازيليكا الديديكاتا ليلا في البلد تسيسي في قبل كنان الكنيسة سان جورج البابا بيو 12 خطر لسانتا كيارا باترونا تا التلفزيوني في 14 فرار تا السنة 1958 أنكي أخت أنيازة إيا مقيومة بخرا قديسة انترسانتي لتري لسانتا كلارا كتبت لسانتا أنيازة تا براغا دوار لسرفانسا تالفوت تالفقر

طالبة بالليتورجية الصيات، فهمنا تياك او الله انت مليت لسانتا كيارا لمهبة الفقر بالطلبتها اتينا لممشو ورا كريستو بالسبيرتو تالفقر الشراك وتشن وتش في السلطنة السماء نطلبك دان بكريستو سيدنا امين.

سامية تراجع بامبينا ناتيكم مرحبا متى الهين هو الدسة تفلودو من وراء الميكروفون تالستاسيون تالكومونيتا تالباروشة تالشارة عوديش لي شاندر فوق الفريكوينسة تاتمينيا وديسين بونت ليتا في الفم كيف كول فوق الانترنت فوق الويبسايت تالباروشة تانا فوق تويتش فوق شارة بيريج دوت ورجي يناتشالي ناتيكم لدوات طيبة ونلقاكم البروغرام يهور في السنسينا مالهوس تالتفكيرا بروغرام دادسكي من المودي Xandira diretta, trasmissione live, l'umu wa il-sibt, it-tminja ta' wissu ta' s-sena 2026. Fil-waqt li nittama li l-kol tinsabu tajbin bħalma ninsabu wahna, nfakkarkom li daw kolla li xtuqu jamlu kuntat maħna għal-dediki requests jew suġġerimenti jistaw jamlu dan permezz ta' żewġ mezzi. Jew telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 7955-7126, nirrepeti 7955-7126, jew inkella tistgħu inċemplu fuq il-numru l-antik tar-radio tat-telefon 21-558-714 Nirrepeti 21-558-714 Mena l-lum il-program san n-dedikawx għal dawk li jajdulom cover versions. Għamilna kamil wieħed tal-cover versions imma tal-lum songs illi mandaqqux fil-programm l-oħra li għamilt tal-cover versions. Il-cover versions kun dik is-song, toħroġ song. Imbagħad snin wara l-istess song terġa' toħroġ minn kantanta jew grupp differenti. Dawk jajdulom cover versions it-tieni waħda li toħroġ. Dawn kollha kienu hits meta ħarġu dawn is-songs. Mela nibdew bl-ewwel waħda, il-grupp popolari ferm fl-Ewropa kollha anke l-Amerika mill-Iżvezja, ABBA, Anjetta, Björn, Benny u Anne Fried, 1979.

من الكفر فيرجن تاع الشو دوادي تاع تريستاب سخافيد وكل كانت سوتشيس انورمي في الهيت باريد انجليز وصلت ساتيني بوست في 1975 واحدة من الكام تاع الكانتري الكانتانت كنديس تاع الكانتري اللي ينبعت مع الياش جوانهج في الهانك سنو

الكم كتبوا اوما فيلم كي مانجر تاعهم رولينج سونز الاوريجينال ما كانتش تاعهم الاوريجينال كانت ديك لا دات دات لكم في البيدو تاع مريم فيتفول ستيرز جو باي من بعد الرولينج سونز كلهم الفيرجوني في الابنيوتي اكسيشنال تاعهم اللي كانت دارت فوق الالبوم تاع 1966 ديسمبر تشيلدرن اهرا من الكامب تاع الكانتري.